نکانورا نینگاشیم با دوباشیم ایچار که با کیونی کوکن وقت تبا آوامر الله نانگان سوگیم فم داورانو کربا ورانو و رسوله نیسم فونی قال الله تعالى إنما توبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما نعم يمف مسوش يا قرآن إننا أمم توبة على الله نال توبة فقويف مكندو للذين يعملون السوء منن ببناو يجمتش منن ببناو رميكون انغشنو منن بنا بابواتر نمف مداتي بجهالة بجهالة بمن الشيبي الشيما بيتي بيو جنينا ثم يتوبون نندش نبيو توبا من قريب نبيو توبا من قريب توبا بيتما واروا بسوتون غاشني بسوتين غني مفمسو بسوتين غني بابوشي بكون إنغا فاولاي كاموان غني ممني يتوب الله عليه غني مفم إيدي بو توبا غني مفم يو توبا فاقبدو إيدي بو توبا بباوي ناي غني مفم نياك بموسى وكان الله وان يفمكون عليما يرفمكون اتشيفو فاقور كي كربه وسو يرغي مفمني نشي نيجما وكربه وسو يقفا نيتي كبب عليما يفمكون اتشيفو حكيما نيتي غوني فمي حكيما نيتي غوني فمي بفادكي كرني فششيبري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمو محمد عليه الصلاة والسلام نوشكنا يا أيها الناس توبوا إلى الله إن يا أيها الناس أمبرا دمان دمبام أو كوكو أمبرا وافرفهم توبوا إلى الله أيو توبا قوير نمس مندو واستغفروه نانكو نغافر ببربي فقوير نمس مكندو أو توبوا إلى الله يا يوتوبا قوير نمس مكندو واستغفروه نانكو نغافر فقوير نمس مكندو فإني مفو محمد عليه الصلاة والسلام سمع الأبار لأينا فإني أنواع من محمد عليه الصلاة والسلام أتوب إلي يتوبا قوير فمكن دو في اليوم إن كيكون قلقنو أكثر ببربي من مئة المرة يعني بيا لكم قلقنو ممكن غافر فاستي ميكون دو بيا إن واحد تكرسو يبين لنا الله تعالى نمس مسيو بيانا فما في الآية تنفصل من آية السابقة آية بود ماشي أنه سبحانه كير فما يكون تواب إتي توبة دفو يقبل توبة نيد توبة عن إباده فصل إنكو فكو إنكو كمدو الذين منبنا يسارعون بالتوبة بمسيون دين دي فكو يجمس متوبة يوسو بادو فمي كون انغاشي بسوكني توبا فاستير فمي كون دو ان شاء الله تعالى يمس مي فيفا سانغا توبا يفوم نو لا مقلا ماريا فوم يسارعون بالتوبة او يسارعون بالتوبة بيو توبا بسيون دين دي نبيو توبا كوي فمي كون دو وبالاستغفار نغافر كوني من المعاصي فاست بونغاشينو بعد تركها بالسرعة بالاستغفار نغفر كني ببربي من المعاصي فقطن غشيدونو بعد تركها سنغا ببايا كنجن زنو بن كرا بسوء عن دين دي الثانيا نيرت الله مقول مريفهم اشت اللي كان اندين جنغا شكر بيقوونو يا كوني غافر ببربي فافتي يرفع ما كندو أشيت اللي كهو غفور رحيم إتى غافر في ما نيشان مفشفو يعني يا مفهم محمد عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله مئة المرة في اليوم نجيكو كيراني
εσύ που είναι γάφαρα πεπρεπέ φαύτε ήρθε με κοντρά και έχουν πέλε και νου για να πέρα έχουν πέλε και νου έχουν έχουν του βάφτε μέσα με κοντρά για το φόμα βάλει να νάνου για σύνσου είναι να πονώ φάκο ερέν γασί το φόμπε το γασί κονγόνι βιασού αλλά άλλο κοέμου φο Μουχάμδα αλίσο το σαλάμ νιμε φυμάζει λιάκφυρ λακά μα τα κάτδαμα μενζάμπη κοά μα τα αχαρ. Ingo ya kengu sangashi bedwe ni beba dwe karifu mekuna ya ki ama hangi muemu po Muhammad alayhi sato salam ya tubu ila Allah ikuni tuba fafte mikundo aksar mi miatil marra aksar bibirbe mi miatil marra bitaraya bitarakuya beemu po Muhammad alayhi sato salam iskuni gafara fafte irifu mekundo songireti يَنَا يُبَيِّنُ لَنَا اللَّهُ يُمَثِّلُ مَسْيُ بَيَانَ فَمَا جَعَلَ فَمَن بِثَمَ يَوَانْغُرُنِي فَفْتِ عَيْنٍ بُوت مَاشِي سُبْحَانَهُ إِنَّ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ تَوَّابٌ يُقْبَلُ تَوْبَةً عَنْ عِبَادِهِ كَيْرُ مَكُونِي يُقْبَلُ تَوْبَةً إذا توبا عن إباده ففتين كوكم دو الذين بو يسارعون بالتوبتي بسيون دين دي فكو توبا توبا يسوى بالاستغفار نغفر كوني ببربي من المعاصي ففتي بونغا شب ببربي بعد تركها سنغا ببايا كرنغا شنين دين دي الثاني أن يسو عمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة التوبة والاستغفار لأنه هو المعصوم من المعاصي كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة يمفو محمد عليه الصلاة والسلام أمرنا وورينو صلى الله عليه وسلم بكثرة التوبة كي يتوب ببربي والاستغفار نكون غافر ببربي لأنه هو معصوم من المعاصي أي بمعنى يتسنو بإتمان غشي دفو ففتن غشي بمنو كوكو أين غشي وتركيبا يكن غشي مناشي بيويني بيوي كببري نمفما يكي إن كان يتوب في اليوم إكو كمفو محمد عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة إمفو محمد عليه الصلاة والسلام يتوب ببربي يكون قلقه نمئة مرة قيا يمفق نتوبة خفصي فما كنوا الثالثا انزاسو كل مسلمين يحتاجون لتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاع وخيرها التعين التوابون يمفق محمد عليه الصلاة والسلام إنا أشرمك يحتاجون للتوبة بنبكاتا ينبكاتا فقو توبة يسو مفتي يمفو محمد عليه الصلاة والسلام إنا دم وكربتين غشيتو فمو غشيتو بيتالهير ينا صنبا دو يمف من غشي نو قل توبة فافتي يمي كنو نيدتي يا ابن آدم نغو كربودو فمكو ننغشي فلا بد أن يساري بالتوبة إيون دندي فكو توبة فكو يفمكو ندو دوم يمفم بيجمدسو إن شاء الله تركب يمفم يكو موسى إيون دندي فكو توبة إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنم بنا إيكو كورميكو ننغشي نو نتنشي موينو بدون التوبة بمن توبة يو ngashika be urano falabut ne youtube ko yigme fme kuno ne shitili ka adamo wa kere tinga shidu fomo angando be fme kuno ngashi wa kaka kure tuba yo fafte ir fme kuno au rakumi kuno ngashi no abwa tere anya ribe urano ba urano akete ya du fme kuno ngashi ya ba tinga sukana e mikun maurenga shino falabuda bi rujoo ila Allah subhanahu wa ta'ala
warga kakyo yu kwa mingi mefumendo ni fefe betamalmul ni mamata betadoro ni fefe asallahu yakfirullahu lak bilingi mefume yaki ya Musa inshaAllah. الرابع النصو يمكن للكافر أن يتوب وذلك بأن يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتبع سبيل المسلمين إننا يمكن ويدقى للكافر فقط كتفه أن يتوب إلى الله نيتوب قومي مثمنه يوتوبا كتفو كربويت كتفو نو يوتوبا بأن يدخل وذلك بأن يدخل في الإسلام كان ينيني يورا شرمينو ودكك ويشهر أن لا إله إلا الله يوشهد يو أتستاسيون يدي أتستاسيون أتستاسيون اسمونا كان وهو شهادتين لا دوبل أتستاسيون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كي بيجني دوبل أتستاسيوني نيو أتستك ميكو يوهدك كابوسو يفا ديك بيبكا فميكون سو أبدا ديكي كربي بيبون سو إنا الله ديكي كربي تنبوني الله مصيبة كربي جيني الله إفمي سفا كيسا ديكي بي أبدا kebe kisa fonyinga mbafabusa bafa kisa de kebe bemani nyemefume bafabiyo wa mbafa kisa bakam bafa kisa buyabwem bafa kisa adamandi bikuronu be adamandi ne tingashi dupo wayara nafsa wa anna wa ya'lamu al-ghaib ninangu itiki iti sono beti ishi fiawanu gwere alhalu kwa ishi ma fiawanu abadan ndenje banayo sharatu la ilaha illallah manam fabtia fama nyimawi kana mi bi wabir bode ka kapsi makayif me kuni wa anna muhammadan rasulullah kemo fo muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam iti nyime suma fo niti yako wa yattabi sabilul muslimin ningan su ashrama mbuda ti subeb nati ni su ashrama mbuda du kasu ashrama ma timbe nyime fume itresi fama bu أشرم ما أتم بهم فمحمد بن عبد الله صلوات الله عليه أتم بهم فترسي فما ينسو إلا أتنسو. خامسا إذا أذنب المسلم وفعل شيء من المحرمات كالكذب والزنا والسرقة ولم يتوب من ذلك فإن الله يعذبه يوم القيامة إن شاء. نعم إنهم في محمد إنهم في مسوشيا لبارس بكنا إذا أذنب المسلم إن جيكو كأشرما يودو يمف من غشي وفعل شيئا يو سبي من المحرمات ففتر كبيت حرام منه ويبي كالكذب كاشكا كورة أكون كأشرما لني سانيا نكورة نيبو كورة والله أشرما bukoyu korofo ya zama karbe buiti koro sa karbe ibusiyo gai wado ingi wudo diki karbe shime ingi shi kezibu wali iftira wa zina ni zina nauzu billah min zina wa nasaru Allah ala afiyatu wa salama ya sushiri nime nime yue kishi niwe kanda fafti nina tite cheni nina tita mbatini bewa sandade mie karbe pere su shiri fa me ko ne yingo kar faftenu fafte ngina tite tia tinyan atimbe woyo atimbe woyo dangbati niko kango niko kashrama okwa biti ngina atimbe woyo madaka aw sarika ko kwa wi alladhi harramahu Allah bin masma wi haram bin nge boti mode nako fosa na fora nyinge no au adide na fany nyinge ni asariqa ni menem baje kebe ba fashi na ba fe haramahu Allah yimesma wi haram enga je sunu kebe yo nyinga shini wala miatrop
yenden joyu ma tuba min zalika fafti ginati nu fa inna allah inga wa fme kunu yu'azibuhu mesme wi azaba yawm al qiyamah qiyamake insha ndije mesme kokruli idan fala buda insan an yatruka al kadiban wa idka kadaman de yaki kore wa zina ne wudide ni ngina tite tene ina ka zina wa sarika na wi ngini kebe bro yuma da kafafta shramado ikore asubu na yo kore fo wora shrama bal amu pe bo pe yiri ti so be ti kore fo ni so nyeme ni kore mbu ni gogo gora be ni gora ni wado ni gogo kash ka gora ni wudo kuma ti kore yesu buya ni zina boka ka tibina ye para ye kongoni yesu be ya pali kira faura ngina tite tenu hata ni mesma bagura balai fofte ngina tenso ni mesme yungo kar kanda wa sariqa ni awi awon ngebe ti mode wala moko yi wa harabo wi nora ya sunafa yini ningeni wala moko watintiaje keno nafale kuna bafanyi na jekeni nyine tiwa deka kadama ndiba ya suru nyeme fafte nyini juku tetem nibi oyu juku bichakwa yega na walami

عليهم اسمي بدو توبة فلا بد من أربعة شروط. كنن يمسمى نيد هذا من ديبا توبة فلا بد من أربعة شروط. شرط النبي وبرا ودكا ني شرط الناني إيكو ودكا كنو توبة يدوا ما كانت ني شرط النانسو ني كونديسيون ناني شما كانت سنن يمسمى نيا كونسا. أولا تجلس عالف ترك العمل أو قول سيئة وبعد عن التمام وبعد عنه تماما. تجلس ترك العمل أو قول أياك إجماع هو ينجي من بيتكفى أو قول كوكوا ناني بيتكفى وبعد عنه ناودي دي ينجي نوانيمني ناودي دي ننجي إجماع هو تماما. با لازم على عدم العودة إليه في مستقبل. أسيو توبا نانغم فانغنية أفانغنية فاكواني توبا ينسو كان إن شاء الله يمكن من يكون من يجمع واتت ينسو. أنا يوتوبا يوتوبا كاكي من يكون من يات ينسو أبدا. جيم ندم على ذنب وتوبة وتوبة منه وطلب المغفرة من الله تعالى. نزاسو وادك كان ندم أيون شنسو على ذنب أيون شنسو على ذنب فقو ينينغا شنبا بنسو وتوبة نايو توبة منه فاسي ينينغما يوانو وطلب المغفرة ناكن غفر فاسي فما كندا من الله فاسي فما كندا تعالى فمن بفما يوانقروني. الرابع النص رد المظالم والحقوق الى اصحابها. رد المظالم والحقوق الى اصحابها. فمثلا لو ان مسلما سرق مالا احد الناس او اخذا غصبا فانه عليه رده عليه رده. تنجني توباني الناس لي إذا كربم بقى بودو الناس لي أتريك بعد من دبا يفعلي كرفدانو مهما كان الأمور يكوري كويشة دم توبا وني جمس ما فيه يرفع ما كون ينغو أتي ودو توبا ني وني يرفع ما كون أتي أما بين الأدميج نجي كل كا يتونو لمقدة نكشري ekol ke chula mo unula mo kodenga chi ngini thuba ne yokbal inja thuba ngime flinga na nam qabal tu amma baina ka wa baina al adri unul una mo ko adama ndache keif ngini thuba ne budishe yo inga radd mazalim wal huquq ende jangan shika thuba رد المظالم بكم بعد جنب فانو ورنا فما انا يوتوبا انجا فمنم ننجيو اكشي سنو ننجيو او وصلو ننجيو يا بانما يوتوبا فلابد برد فلابد ان ترده الى اهلها ننجن باواني وادك كورو ننجيني ningini hakem ba dini awore na kufa mifom kanu tuba ni kuru dewa amande je maso yende ja kura yu tuba awore kerba kwa gina nu namo sasuka ming mefme ya kimusa sawawa ankana bilad alharmaini iyo bilad alharmaini ka maka wal makarrama kwa gina ingina awore nu warfa ya deka namo sasu tubu ila Allah ناكي أشير مثمك ياك موسى نمينغو تي إنغ رد مظالم إلى أهلها منم بعد بجان فانو وربنجنا فمبو قبل أن يكون توبتك توبا مقبولا كانو توبا كريو ديوا نيني كونديشون سيوني كونديشون تقدر سيل أول كريتي كونديشون بيتي سوكي سما اندي جاو سونو نجيو يا بانغ

الكهرباء فلا بد بردها اورا ينجن نكفى ما فهو خير تركبت الهرا ينجن اورا ينجن على مثلا ان اكزامبل بسوبا لانه ان مسلما يقول كاشرما سارقا وهو مالا يقول كاشرما يوم وا احد الناس اولا مكون بندن وا كوكو وباجنا كوكو ابوا فباكو

0: وتعالى تي من وباوة من جنبا تنبوبو من قبا تنبوبو ردوها على رده على أهلها أورن ينجي نقفا مفهم تنجدتي توبا ياتي كبيرنا تبارسولني ولكك سور جمي نشيتي لكنا لكي كربا سوية يرفمي كوني غفور الرحيم نيمة فمي تغفر فمي ونجي كوني غفر فمي يرفمي كوني إن شاء الله نيدتي نيمة فمي يكي مصافف تنغا شكربا دوي فاكم ميكوندو يرمي كون تلك بيكوريا كي موسى نغوبي وابره نغا شكربي نجي دوي يندي جايون دندي يايون دندي أفاكو نيمة فما تيسو يايون دندي يايو كبني فوم كبني نيمة فما سوشي كنا إنما توبتا على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما يتيني مفمتي غفرة فميو يأيون دندي نيتوبا توبة النسوها إلا الله يأيوتوبا كوين مفمكون دون دندي دوم أدنا مفمكو شيام فوني يكي موسى ثانيا جوكو نيوزو بويدك كانا يسون سوين yoko bo ada ka kesu sebe ko asrik na hore adama de ba wo dunya no mabshu sani na hore bushu sani na hore yiri ta tia ama ma bushu sani ne kore moti sana zama kare ti kore o de ke be asiyo yo kare moti sana ngi shi al hal ko kore to ashira ma wo ya da ka nyide ti angu menen bemba ya suwa nyuri tifoma na hoa wabudo na hoa kukurku yu wabudo abadan bugir ke tikwareo angu bu kyokyo lakin kezebun kware foma kezab to gindu wa yada ka wada ka ka sono nanje jimefima tawatari wada ka kesun so na hore negi gyogyore beti na hore negi gyogyore be mwi nefe no newu didi ni gure bine ngume ne gugwe yega afsudik na hore huwa kawlu lhaq huwa kawlu lhaq inga ngwana hore yiti no nebeti na hore wafiluhu watarakul kazibu watarakul kazib inga wafiluhu nikma yuwa وترك الكذب نينياك كوري قال الله تعالى يمثل في شيء القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا يا أمبر لمريفهم منن ببول منن يمثل يؤمنون بالله واليوم الآخر bayu lamarani ni mefmeni kiawiri bayu lamarani mikuni wa amana bi rusul na bayu lamarani smafom ni mefme si shekana takullah ansur ni mefme wa kunu ma sadikin nan ko woni menambe bitina horfom ni mefme men tana fokpa tana fom be bitina horfom insha Allah taala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam emfo muhammad ali sattu salam inna inna sidika yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu rajul yasduk wa la yazalu rajul yasduk wa yataharraqa sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqan amara Allah ta'ala ibadihi bisidik fil qawli wal amali anna sidik min sifati almu'minin Allahu akbar نمثل ما دماشي عينا يا أيها الذين آمنوا يا عمبر الأمر يفهمني هذا من قرآن قرآن سمي لباري إنه اتقوا الله يسور نمثل ما وكونوا مع صادقين نووني نهاركم يسير كبيتي كاشا يهواني نسوسو نهاري نهاري يتي أشرما Nantoko pa be each tilikan yongangi gona ore. Kokwa no neker biftino nigi gona ore yi chatin biti chasha. Amana un ashirama yiti kwarefwa. Nangu ashirama ni bu kware u wala yastahi ni sanya ni kwarambu. Tongini ni wallahi o yukubo yutiche. Ina tiingana emu fu Muhammad alayhi sallatu wassalam. Isma sume hadith. Inga inna sudiqa. Angmano ore. Yahdi ila albir na wore ikiri suna atipa ifoku ati atibiti nyankandisu wa ina albirra angmasa pansuma yahdi ila janna iyukanda nifufakwa jannanu wala yazalu rajulun inga babi sosma yakuma ya yani babi sosma yakuma nina wore jujori wetharra sudikuhu hari kuyukana Ini nawaran ni tafriman ini nawaran kerbipiri Hatta hari yuktabi inda Allah Akun kan yimif ma keredo Siddiqan kam wati sanati nawarko An kan yimif ma kere Mati sanati nawarko Diki kerabi koji jori bunga mati sanati nawarko Janabi kerabi tanari inga mati sanita kuwara ishi nawara Naam kibi bashi sono leni Kibi bashi ashrama leni Bushu sa di na hore. Mu usa na biti na hore. Keng, keng, keng, keng, keng. Nuta frimas manigi gyo na hore. Inga amar Allah ta'ala ibadi. Nime fima urenko komnu. Besedik ni na hore ke biti na hore. Il qawl. Fafti anuan yanu. Wal amali nejma yuwa. Yanna sedik min sifatil mu'minin. Mabdi angma na hore. Iti la mariafon busifa Iti la mariafon bujuko Sono keba unkiti na warafo Faltala maana hu mu'min ilhaq Ashiti li kiti ashrama na warafo Yubayinu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Anna muslim alladhi yahrisu ala sidik Wa yu'awidu lithani alay Anna sidikan sofa yahdihi ila kulli khair ويحبه الله تعالى ويكون عنده من الصادقين المقربين ويحبه الناس كذلك إن يبين رسول الله يمف محمد عليه الصلاة والسلام سوية بيانا أن المسلم كأشرم الذي يحرص على الصدق أشرم كربيس سينا وره ويعود اللسان عليه نومي تفرما سبني نهرني أن صدق سوف يهدي إلى كل خير كي نهرني تذكبي ويكندا فقال هيرا نوكرسو فيحبه الله فيحبه الله نعني مثمني كورني نسلني لأنه صادق مفتتي نهرفو نمثمي كوري ويكون عنده من الصادقين نينقو نمثمي دو من الصادقين إيوني نهرفو موسنجا كيف المقربين نهار فمبي بدو دوير نيما فمي سانغا كراو ني نيما نمو نيداتي ديكي كرا بادام اندي باكو هاري كو كا جيستيسيا جيغا نهار فافتو جوكو باوي ان شاء الله انيا سوكيبي اما الكذب ناجرا نابو كورا باتان والله تاركي بانيا سوكي to bu kama nyime fume do yuko abadan nyime fume do bu kame maputi abu kware wallahu ya alam ye fume kune shirikiba unusuma ye ngana wa yuhibbu hunnafi kazali na hore fa usma so kebi gigo na hore bita frimati na hore bigor kebi ftino iti na hore yuhibbu hunnafi mana mkuri adaman de bam nyiti bu kuri buku ya hurum basu mafti na hore deti thalatha al imanu billahi ta'ala wahda la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu yahdi muslim ila sidik fi hayatihi ma allah wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa ma annas jami'a ingana al imanu billahi amwala mariyayu fakwa yifime kundo وحده أيلا مريا فمكم بلكني كني تينكم لا شريك له إنا هريا بي فمكم نا هريا إنا ذكر فب كسو فب يا زمان بي كانوا فو يا زمان يا نادي كبير سبسو شيف شترم يا سبسو يا نادي كبير سبسو شيء أمم يا فاوغما يا نادي كبير سبسو شيء قرفم نوني يا فاوغما أين الإيمان بالله أين التوحيد أين العقيدة الصحيح الذي كانت عليه سلفنا الصالحة أكيدا بيتنا ورنا مفهم بموسني وني أين الإيمان بالله لمريم وني الهلقوا بسيشك الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله كصنك يا بوي لمرني نجمف ما كيتين قولك يا بكيبو كسواب ربي فبك نجمف مسو وأن محمدا كم فمحمد عبده ورسوله نجمف ما فنيت يا كو إن عندي جسنا نجوج ينو أنا نصادك أن فرسو يحد مسلم إيشي تلك ينو أنا نين يحد مسلم يو أشرم كندا إلى صدق فكونا فرسو في حياته إن قنسو ما الله نجمف ما ورسوله نسمعوني صلى الله عليه وسلم ومع الناس جميعا نفقوا دمان دي باكر دو بكوري نيرتينا المؤمن الصادق بكلامه فيقول الحق ولو على نفسه ويشهد بالصدق دائما ولو على أهله لأن الصدق أمانة وجزاه جنة ngati ingana al mu'min sadiq lamar yafo nafar fo fi kalamihi fafti inwanenu fa yaqulu al haqq ingi gigi kono horo walaw ala nafsi hariko ukana iweti kunkurmasu hariko kana woro weti kunkurmasu gigi o itad kibi yake abadan ngati mane kana na horo wo so na ma tek na horo ni na ko kina ko resu
1: écoutez
0: la voix de
1: l'outil
0: wa da kaka har na horo ni ko wuti suna ti na horo ni
2: si sibri alwa
0: wa ya shahadu bi sirri bin yu shada sma li yu shada bi tin horo daiman sanga kare wa law ana ahlihi har ko ki mamno la anna sidika amana wa tin horo ni ta amana mujadahu